ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. على لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله العليم هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما خلق ما شاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربكم منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكبرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وارض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دينا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا أعبد مخلصا له ديني فأعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. لو من فوقهم زلال من النار ومن تحتهم زلال ذلك يخوف الله بعباد يا عباد فاتقون. والذين تنبوا الطواغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربكم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله إلى كل فلان ميعاد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسالكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مهني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربكم ثم تلين جلودكم وقلوبكم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قولهم فأتيهم العذاب من الناس وأذاقهم الله لكذي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر ولو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي وجه لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون. من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق بأولئك هم المتقون.
لو ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني آمن فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب أنفسهن موتا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لكم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لكم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبل فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت بجنب الله وإن كنت لمن الساكرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأقول

0: أسأله أن يعظم خطرك عند الملك زن روك إيشي يجي يكنب ماكا يجرم ممتعينك أو جنوانا أبرها من سركب فأرسل إليه سيأيكا مسا شكو مانا عني سلم يجي يوانا أبو فقال لأبرها يجي مسا إن هذا وانا دكك يجني سيد قريش شيني شوغبان قريشا واغباتيا يستأذن عليك هنا أني من إذني أشغو دشي وجنك وقد جاء غير ناصب لك بيزو ينا قل وتقابات أكانك لأنك سامو ناصبية ناصب نواتب سوية نسكي قابا سيدنا علي رضي الله عنه دمتان إلى منزان الله سوية كي جمس نواتب نصب له العداوة ربايا جركة قابا دشي ولا مخالف لأمريكا كوبا وي mai saba al'amarin ka yazo ba wa ana uhibbu an ta'zana lahu ni a matsayina na wato mabiyinka talakanka da wai ina so aimar izini kaimar izini wa kana abdul muttalib kuma ya kasance rajulan mutun ne jasiman mai jiki wasiman kikkiawa kaga ya dabi kaga mutun jiki da kamala da kuma shi kikkiawa a mummuna falamma ra'ahu abraha yana ganin ga mutum kamili cikakke wato kato ga kuma kyau a wannan lokaci a wajen yaki ka fara ga mutum abin nan mutum gashi kato ko ba canje ne wanda ka ganin shi sai ka tsoraja amma in ka ga mutum kuma da kyan halitta ke kyawa da shi a wajen yaki sai ka ranka garin mu da kila dama-daman sa ko kuma ka ranka jin tausayi wannan bai dace a kashe shi ba to abraha da ya ganshi أعظمه سيجيمر كرجيني وأكرمه سيجرم ماشي وكري أن يجلس معه على سريري ينادى وتكرجر ملكينسا مثلا يوانشي كجرة تنادى فايدي باك يضمع متن بيوكو في يد حكا هو فالوكا شن ديغنشي سيجي تي وبايا سوينا جين كاما كاشنكو يضونا تاردشي أكن كرجر ملكينسا دبادا wani jinsa ta da hukuma irin wato kwarjini da Abdul Muttalib yayi masa sai ga kuma bai dace shi yana kan karagarsa Abdul Muttalib kuma yana kasa ba an bayyana ko kaga ga ya shiga tsakan mu ya kenan ko dai ya dauko shi ya zauna da shi anan yana ganin a ko kuma ya zauna shi Abdul Muttalib din a kasa shi kuma yana sama yana ganin ko bai girmama shi ba saboda kamarsa da ya gani da kamalarsa da yace wani zai sa da ufaha bata ila lisan sai yayyade ya sauko kan wannan shimfidar kamar ka ce carpet din da ake shimfidawa sarki sai ya sauka to Abdul Muttalib zauna anan ni ma mu zauna anan kaga ya girmama shi
1: alhamdulillah karatun sira kenan kuka saurara daga bakin Dr. Abdul Qadir Ismail a cikin shirin magada annabawa shirin da yake zuwa muku a ranakun litinin zuwa juma'a da misalin karfe 3:30 zuwa 4 wanda mita 93.1 arewa radio ta dauki nauyin kawo muku ni Amin Idris nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
2: Kowa makanta ne kuda ake kamana mai kama ɗan yara da manya bai da cutar ta kan kwanta a cikin kwanzar
3: gida shi ne inda muke samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna ƙauna irin wacce muke ba wa onga
4: shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau-garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
5: don haka muka ce mu koma gida abincin na can na jiran
6: a ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya
7: ɗanɗanon gida
8: one whistle and it's on stunning goals last minute drama dazzling skill, all your favorite teams, leagues, and stars. The biggest nights, all the Premier League games, and more on SuperSport. It's on. This is the world's best football destination. Reconnect today or get the DStv decoder offer of 15,000 Naira, which includes subscription and free DStv streaming.

السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin musulunci a mahangar tarihi wanda yake zuwa muku daga nan mita 93.1 arewa radio muhammadu samin abdulkadir ya kasai ni ne zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri

منن النبي موسى عليه السلام وندا القرآن يبام لابارنسا آية تدري دسبئن دبير زوا تدري دسبئن دبكوي تشكين سورة الأعراف شيني إند الله تبارك وتعالى يكي تيمنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أولاً آيوي ما سجر ما سدرجة الله تبارك وتعالى يبا ملابار وننباوان الله دمكيسو يو مكاو وانا أبو غمد تاريهنسا الله تبارك وتعالى يكيتيوا واتلو عليهم ككرن تامسو يا النبي الله محمد